منصبوبة ترقى ترفع الراية للدعاية بعد وصايا من التسلاية يلا شعارات وهدفات عالدايرة إعلام مسؤولية عن عملية ما نشخص فيها الجزيرة معك وضدك يا بتطويها يا بتطفيها هل الهدوء يسبق العاصفة أم جليها خيرين عن نفس الكبسة حلوة هاي خليها بينقص موقف للقرار بيجي بستودع قبل الفرار تبدأ المظاهرة بروحه كاميرات الاستئجار قناص معين كلاشنكوف مسجن بس لما دخل الجيش ليش ولا أخشر

سيئية، هاي اجت الدورية بالسلطة الإسرائيلية، هاي اجت الدورية سموه محسومة وحاجز بس هي